علم مسلوين ببري تكن عن قلب ذكاست مكرا عن دعم بسم وقف منا بقربين يا سيادة يا سيادة يا سيادة